0: والله اتو وطن فوق عليها قا اردت وتاشلي
1: جد
0: بتاك سوفينير امريكان ان شاء الله فالترياض انتينا كان لنا شات الجبع والله شات بركوي